0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي برواية قالون عن نافع جزء الذاريات. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتل

مولى ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك.

قضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. هذا السؤال ورد فضيلة الشيخ على يعني الأسئلة التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة عن آيات الأحكام، فيسأل أو تسأل السائلة، يقول هل في السؤال في التحريم المؤقت، هل معنى ذلك أن زوج الأخت ممكن الأخت ألا تتحجب أمامه وهكذا لأنه
3: لا لا
2: تقول أن الكثير يفعلها إلا من رحم ربي؟
3: لا لا، هذا من التساهل، هذا من التساهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، وهو أخ الزوج أو قريب الزوج، لأنه يدخل بدون شبهة يقول هو قريب كذا إلى آخره، فتسقط الكلفة فتسقط فتحصل مشكلة. لا، المقصود أن التحريم المؤقت هنا أنه لا يجوز له أن يجمع بين هذه الزوجة وبين أختها أو عمتها أو خالتها في عصمته، لكن ليست هي محرمة عليه. وهذا ينطبق أيضا على زوجة على الأغراب، يعني أي امرأة ما تقرب لك أي شيء ولا رجل يقرب لك أي شيء من زوج، ما يجوز لك تتزوج من امرأة متزوجة أو في العدة، لأنها في حكم الزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي، حتى تنتهي عدة هذه المرأة. فلو مات زوج الأخت مات أو طلقها وانتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى أو بانت منه بينونة كبرى بعد ثلاث طلقات، فهنا يجوز له أن يتزوج
2: أختها
3: من أختها أو يتزوج من عمتها من خالتها، وهذا قد حصل خاصة في حال الوفاة، الفراق بسبب الموت، تموت الزوجة وعندها أولاد، فيقول ليش أخذ واحدة غريبة، أخذ أختها هي خالتهم ومن أحرص الناس على أولاد لهؤلاء الأولاد، أولاد الأخت كذا إلى آخره، فهذا يحصل. هذا هو المقصود، لكن ليس المقصود أن لا يجوز الزواج منهن بحيث أن تكشف، إذا مسألة تكشف أيضا كل تتكشف أمام كل
2: ليس يعني تحريم، ولكن ليس من المحارم.
3: لا، ليست من المحارم. تحريم الزواج هي ليست من ليس هو من المحارم.
2: أي نعم.
3: ليس من المحارم.
2: أحسن الله إليك.
3: فعلى المرأة أن لا يسقط الكلفة بينها وبين زوج أختها، ولا أن تختلي معه، ولا أن تلين له في الكلام، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلى المرأة المؤمنة وعلى الرجل المؤمن الصالح أن يتجنب مثل هذه الأمور. بعضهم يتساهل فيجلسون وبينهم غشمرة وبينهم ضحك وبينهم مزاح، وربما يتصافحون وربما يتعانقون، وربما على أساس أنها زوج أختي ما فيه شيء، تسافر معه ويذهب معها وتختلي معه، هذا كله محرم بالإجماع بدون خلاف. محرم بالإجماع. نعم،
2: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يوسف عليه السلام. بسم الله.

0: جب وأوحينا إليه لتنبئن.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: إلهي، إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل علي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: على وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله سليمان حين ابتلي بسلب الملك منه والسلطان، لجأ إلى الملك الديان في غاية الخضعان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأتاه الجواب بما لم يخطر بالألباب، فسخرنا له الريح وكذلك الجان، وأوتي من كل شيء كان. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: مئة مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فواصل حديثية.
2: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
3: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
4: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: قريب.
1: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
4: بسم الله.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: لهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الحجر.

0: إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحجر.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفرقان.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة هود عليه السلام.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: إمامة المصلين من الولايات العظيمة التي لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، فقد استدل بها الصحابة على الولاية العظمى، فقالوا عن الصديق رضي الله عنه: اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه لدنيانا. ومما يدل على مكانتها تولي النبي صلى الله عليه وسلم لها وقيامه بها، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أشرف الأمور. وقد جعلت هذه الولاية عنوانا للاجتماع والائتلاف، لذا جاء الحث على الاجتماع على الإمام وعدم مخالفته. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والإمام في صلاة الجماعة هو مقدم الناس إلى الله، يقودهم في أعظم شعيرة، ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة لتعلق صلاة المأمومين بها. ففي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذه الخصائص لهذه الولاية العظيمة تبين لنا منزلة الإمام، وأن له حقوقا كبيرة على المصلين، ولا مانع من نصحه عند ملاحظة التقصير منه أو وقوعه في مخالفة. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، بيد أنه ينبغي للناصح التأكد من وجود التقصير أو المخالفة قبل تقديمه النصيحة، فقد يتصور بعض الناس تقصيرا أو ارتكابا لمخالفة، والحقيقة خلاف ذلك، كما ينبغي حفظ حق الإمام ومكانته أثناء النصيحة. بعض المصلين ينصب نفسه مسؤولا على الإمام ويصدر النصح على سبيل التعنيف وإظهار عجز الإمام.

0: وقصوره أمام المصلين. وينبغي إحسان الظن بالإمام، والعلاقة بين أهل المسجد والإمام علاقة تكامل وتعاون واحترام وتناصح، لا علاقة تخاصم وتقاطع. إن المساجد واحات للعبادة والأنس بذكر الله تعالى، والجلوس لانتظار الصلاة له أجر كأجر الصلاة، فلنحرص على قدسيتها بالتعاون والتكامل، واضعين نصب أعيننا أداء وقبول عباداتنا واجتماعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. رواه ابن السني.
1: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

من أوصاف القرآن الكريم الرحمة. وصف القرآن بالرحمة في عدة آيات، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى

ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد وصف القرآن بالرحمة لأن الله يرحم به من يشاء من خلقه فينقذه به من الضلالة إلى الهدى وينجيه من الهلاك والردى.

0: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اجلس فقد آذيت وآنيت. هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث

0: لا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال.

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

منك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

بِرَحْمَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من آداب يوم الجمعة وحفظ القرآن من حياة المسلم في هذا اليوم الحرص على صلاة الفجر في هذا اليوم، وهي من أعظم الصلوات، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان يقرأ في صلاة الفجر المفروضة بسورة السجدة بعد الفاتحة من الركعة الأولى، وسورة الإنسان بعد الفاتحة من الركعة الثانية. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة، أي في صلاة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين، أي في الصلاة. وقد نبه أهل العلم إلى أن العناية بتلاوة هذه السور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها في كل جمعة حتى لا يتوهم الناس أنها أمر واجب، وإنما هي من الأمور المحببة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه عمن سواه ومنح شرف رضاه شرف رضاه سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته سيئاته واحاطت به خطيئته سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يقلب عباده بين الصحة والسقم والشباب والهرم، ليعلم العبد أن القوة زائلة وأن البقاء لله الواحد القهار. نحمده سبحانه على نعمه، ونشكره على آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر ببر الوالدين وتوقير الكبير ورحمة الضعيف، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله خير زاد وأعظم عدة ليوم المعاد. يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما يوقظ القلوب من غفلتها ويكسر في النفوس غرور القوة والشباب أن يتأمل الإنسان رحلة عمره من بدايتها إلى نهايتها. يبدأ طفلاً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، ثم يشب فتىً يملأ الدنيا حركة وطموحاً، ثم يبلغ أشده فتقوى جوارحه ويشتد عوده، ثم تمضي الأيام وتتوالى السنون ويبدأ الجسد رحلة العودة إلى الضعف شيئاً فشيئاً. يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول سبحانه: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيا من تنظر اليوم إلى شيخ ضعفت خطاه وثقل سمعه وخفت صوته وانحنى ظهره، لا تنظر إليه بعين الشفقة وحدها، بل انظر إليه بعين الاعتبار، فلعلك ترى فيه صورة من مستقبلك إن أمد الله في عمرك. فمن كان بالأمس يسند غيره قد يحتاج اليوم إلى من يسنده، ومن كان يقود أهله

له ويرعى شؤونهم، قد يحتاج إلى من يأخذ بيده، ومن كان يحمل أبناءه على كتفيه قد يأتي عليه يوم ينتظر منهم أن يحملوا عنه شيئا من أعباء ضعفه. وهكذا عباد الله تدور الأيام وتتبدل الأحوال. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين الوفاء والرحمة والكرامة، وقد أحاط كبار السن بعناية عظيمة، فلم يجعل توقيرهم خلقا زائدا عن الدين ولا عادة اجتماعية فحسب، بل جعله من مكارم الأخلاق ودلائل حسن الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فإكرام الكبير عبادة، وتوقيره قربة، والرفق به خلق نبوي، وحفظ كرامته من دلائل الوفاء وحسن الأخلاق. وإذا كان هذا حق الكبير عامة، فما ظنكم بحق الوالدين إذا بلغ الكبر؟ هنا يأتي القرآن الكريم بأرق العبارات وأدق التوجيهات وأعظم صور البر، فيقول الله جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأملوا رحمكم الله قول الله تعالى: يبلغن عندك الكبر، عندك أي قريبا منك، في كنفك وتحت رعايتك وفي دائرة اهتمامك وعنايتك. ثم قال: فلا تقل لهما أف. فإذا كان الله قد نهى عن أدنى لفظ يدل على التضجر، فكيف برفع الصوت؟ وكيف بالإهانة؟ وكيف بكثرة التأفف؟ وكيف بالتجاهل والهجر وغلظة الخطاب؟ ثم لم يكتفي سبحانه بالنهي عن الإساءة، بل أمر بالإحسان فقال: وقل لهما قولا كريما. ليس كلاما عاديا فحسب، بل قولا كريما فيه لين واحترام وتقدير ورحمة. معشر الأبناء والبنات، إن رعاية كبار السن ليست طعاما يقدم لهم، ولا دواء يشترى، ولا مالا يبذل فحسب. هذه حقوق عظيمة، ولكنها ليست كل الحقوق. إن الكبير يحتاج إلى قلب قبل أن يحتاج إلى يد، يحتاج إلى من يسمعه ومن يجلس إليه ومن يسأله: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ومن يشعره أنه ما زال عزيزا محبوبا له قدره ومكانته. وكم من أب يملك من المال ما يغنيه، ولكنه يفتقد جلسة ابن أو بنت. وكم من أم لا تحتاج من أبنائها وبناتها شيئا من متاع الدنيا، ولكنها تنتظر صوتا تسمعه، أو وجها تراه، أو يدا حانية تمسك بيدها. وقد يغفل الأبناء والبنات عن أمر دقيق، وهو أن الحاجة إلى الحنان والأنس قد تكون أشد من الحاجة إلى الطعام والمال. أيها المؤمنون، وإن من أقسى صور العقوق في زماننا هذا العقوق النفسي، فقد لا يمنع الابن أو البنت عن والديهما نفقة، ولا يمدان إليهما يد أذى، ولكنهما قد يجرحان قلبيهما كل يوم. يجلس الأب فيتحدث فلا ينصت إليه أحد،

وتتكلم الأم فتنصرف الوجوه إلى الهواتف، ويعيد الكبير قصة فيقال له قد قلتها لنا مرارا وتكرارا، ويكرر السؤال فيضيق به أهله وتبطئ خطاه فيستعجلونه، ويحتاج إلى شيء فيشعرونه أنه أثقل عليهم، وهذا كله ألم لا تراه العيون ولكنه يقع في القلب موقع الجرح. أيها الابن المبارك، أبوك الذي يكرر حديثه عليك اليوم كم كررت عليه السؤال وأنت صغير فلم يضجر، وأمك التي تنسى اليوم بعض الأمور كم نسيت أنت في طفولتك فأعادت عليك مرة بعد مرة، ووالداك اللذان بطؤت خطاهما اليوم كم مشيا بك وإليك ومن أجلك، كم سهرا وكم تعبا وكم حملاك وكم أنفق عليك، كم حزنا لمرضك وكم فرحا لفرحك ونجاحك، وكم حمل من الهموم في صمت وصبر، وأخفيا عنك من الأوجاع والمتاعب حتى لا يحملاك ما لا تطيق. كان الأب يحمل عن أبنائه في صمت، وكانت الأم تتألم ولا تشكو حتى ينام أبناؤها آمنين مطمئنين. فإذا دارت الأيام وأصبح القوي ضعيفا، أفلا يكون من الوفاء أن يجد عند أبنائه وبناته بعض ما بذله لهم؟ ليس من البر أن تخدمه وأنت متضجر، وليس من البر أن توصله إلى الطبيب ثم تمن عليه، وليس من البر أن تطعمه وأنت تشعره أنه ثقيل عليك. فالبر ليس مجرد أداء الخدمة بل حسن أدائها. البر وجه طلق وصوت هادئ وكلمة حانية وصبر جميل، ورب كلمة تقولها أبشر يا أبي أو من عيوني يا أمي تكون أحب إلى قلبيهما من كثير من المال. عباد الله، ومن أشد صور العقوق ألماً أن يشعر الكبير بالغربة وهو بين أهله، بيت مملوء بالأبناء والبنات ولكنه وحيد، وغرفة إلى جانب غرفهم ولكنه معزول، يسمع ضحكاتهم فلا يشاركهم، ويراهم مجتمعين فلا يدعونه، وقد يجلس الجميع في مجلس واحد وكل واحد مشغول بهاتفه، والكبير بينهم ينتظر من يحدثه. فأي غربة أشد من غربة الإنسان بين أهله؟ فلا تجعلوا آباءكم وأمهاتكم وكباركم يعيشون العزلة في بيوتكم، حدثوهم واسمعوا لهم واسألوهم عن أيامهم، ودعوا أبناءكم وبناتكم يجلسون إليهم، فإن حديث الجد والجدة ليس كلاما عابرا بل هو تاريخ أسرة وخلاصة تجارب وذاكرة بيت. ومن التقصير أيضا أن يندفع الأبناء والبنات يتدافع الأبناء والبنات مسؤولية والديهم، فيقول أحدهم أنا فعلت كثيرا فليفعل أخي أو أختي، ويقول الآخر أنا مشغول، ويقول الثالث أنا أسكن بعيدا، وتبقى الأم تنتظر ويبقى الأب حائرا بين أبنائه وبناته. أيها الأحبة في الله، البر لا يعرف الحساب التجاري، فلا تقل كم فعل أخي حتى أفعل مثله، فأنت تتعامل مع الله عز وجل قبل أن تتعامل مع إخوتك، فافعل الخير وإن قصر غيرك وخذ نصيبك من البر، ولا تتنازل عن هذا الفضل لأحد. ومن أجمل صور التعاون أن يتقاسم الأبناء والبنات المسؤوليات، فهذا يبذل من وقته وهذا من ماله وهذا يتابع العلاج.

وهذا يرافق ويزور، وهذا يقضي الحوائج. المهم ألا يترك الكبير فريسة للوحدة والمرض والحاجة. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن أعظم حقوق كبار السن حفظ كرامتهم واحترام استقلالهم، فليس كل من شاخ ضعف عقله، ولا كل كبير يسلب حقه في الرأي والاختيار، فلا تتحدث عنه أمامه كأنه غائب، ولا تتخذ القرارات عنه ما دام واعيا قادرا، ولا تسلبوه ماله واختياره، بل استشيروه واحترموا رأيه وأشعروه أن مكانته محفوظة. فقد تضعف الأجساد ولكن النفوس تبقى محبة للكرامة والاحترام. عباد الله، ومن أعظم مواطن البر الصبر على تغير أحوال الكبير مع المرض، فقد يكثر نسيانه ويتكرر سؤاله وتتغير طباعه، وهنا يظهر صدق الوفاء. فلا تحاسبوه على كل كلمة، ولا تجعلوا مرضه سبباً في الخصام معه، فالبر الحق يظهر عند الضعف والعجز. ويا من ابتلاك الله برعاية أب أو أم ضعيفين، لا تنظر إلى خدمتهما على أنها عبء، بل باب من أبواب الأجر والجنة. فكم من إنسان يتمنى اليوم لو عاد أحد والديه ليقبل رأسه ويستدرك ما فاته من بره. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وارحموا ضعف والديكم، واحفظوا كرامتهم، واصبروا على تغير أحوالهم، واجعلوا خدمتهم قربة إلى الله. اللهم ارزقنا بر والدينا والرفق بهم والصبر على ضعفهم، واجعلنا قرة عين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجزِ آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، واغفر لنا ما قصرنا فيه من حقوقهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم، وذخرًا لهم بعد مماتهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم، وذخرًا لهم بعد مماتهم. اللهم ألف بين قلوب الآباء والأبناء والبنات، وأذهب الجفاء والقطيعة، ورد كل عاق إلى البر ردًا جميلًا، واجعل بيوتنا مملوءة بالرحمة والمودة والوفاء. يا سميع الدعاء، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالإحسان وحث على الرحمة والوفاء وجعل توقير الكبير من مكارم الأخلاق ورعاية الضعيف من أبواب البر والقربات. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن رعاية كبار السن مسؤولية شرعية وأخلاقية واجتماعية، وهي من أعظم صور الوفاء والإحسان. وأولى الناس بهذه الرعاية الآباء والأمهات، ثم من له علينا حق القرابة والسن والفضل. عباد الله، قد يحتاج بعض كبار السن إلى رعاية طبية وصحية وتمريضية لا تستطيع الأسرة توفيرها في المنزل، فلا حرج في الانتفاع بدور رعاية المسنين عند الحاجة والضرورة، مع دوام الزيارة والسؤال والصلة والوفاء. فالمشكلة ليست في المكان، وإنما في الهجر والإهمال. فقد يكون الوالد في مستشفى وأنت بار به، وقد يكون في بيتك وأنت مقصر في حقه. وحق الكبير لا يقتصر على الوالدين، فللجد والجدة

والعم والعمة والخال والخالة والجار الكبير والمسن في الطريق والمجلس والمرفق العام، لكل هؤلاء حق في التوقير والرفق والإعانة. فالمجتمع الراقي حقا هو الذي يحفظ كرامة ضعيفه وكبيره ومريضه. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما ينبغي أن نحذره التسويف في البر. فكم من إنسان قال: سأزور أبي غدا وسأتصل بأمي بعد قليل، ثم توالت الأيام وجاءه الخبر الذي لم يكن ينتظره: مات الأب أو رحلت الأم، وحينئذ يبدأ الحنين والحسرة. ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ليجلس مع والديه أو يقضي لهما حاجة، ولكن الفرصة قد مضت. فيا من أبوه حي اغتنم وجوده، ويا من أمه حية اغتنم قربها، اجلس إليهما واسأل عن حاجاتهما، ولا تجعل المشاغل والهواتف تسرق من وقتهما. عباد الله، والأبناء يتعلمون بأعينهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم. فإذا رأوك تبر والديك وتصبر عليهما وتكرمهما تعلموا منك البر والوفاء، وإذا رأوك تتأفف منهما حفظوا الدرس. وإن لم تقل كلمة فازرع اليوم ما تحب أن تحصده غدا. يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر ليس نفقة فقط، بل حضور ورحمة ومؤانسة وصبر ووفاء. فلا تجعل المال بديلا عن الحضور والمؤانسة، فرب هدية ثمينة لا تعدل جلسة أنس، ولا سؤالا صادقا: كيف حالك يا أبي؟ وماذا تحتاجين يا أمي؟ وإذا مرض الكبير فليتعاون أهله على رعايته، ولا يترك المسؤولية على واحد منهم، فهذا يبذل من وقته، وهذا من ماله، وهذا يرافقه ويقضي حوائجه. وليذكروا أن تعب البر يزول ويبقى أجره، وأن الندم بعد الفقد قد يطول. وأوصيكم عباد الله، خصوصا بمن أصيب من كبار السن بمرض مزمن أو ضعف ذاكرة أو خرف، فلا تعاقبوا المريض على مرضه، وإذا أعاد السؤال فأجيبوه بلطف، وإذا نسي فذكروه بلا إهانة، وإذا عجز فأعينوه بلا من. وتذكروا أن الأدوار قد تتبدل، فمن يمسك بيد والده اليوم قد يأتي عليه يوم يمسك فيه ابنه بيده. فطوبى لمن ترك في نفوس أبنائه صورة البر الجميل. أيها الأبناء والبنات، لا تنتظروا من الأب الكبير أن يقول: أنا وحيد، ولا من الأم أن تقول: اشتقت إليكم. فقد يبقى القلب ينتظر في صمت وصبر، فبادروا أنتم وأكثروا من الدعاء لهم، وقولوا كما علمنا ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن مات والداه فلا ينقطع بره بهما، فليدعو لهما وليستغفر لهما وليصل رحمهما وليكرم أهل ودهما وليحسن في وجوه الخير والعمل الصالح نيابة عنهما. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق كباركم قبل أن تتحول الفرص إلى ذكريات، وأكرموا آباءكم وأمهاتكم قبل أن تتمنوا لقاء لا يكون إلا في الآخرة. واعلموا أن أجمل الوفاء أن تحسن إلى من أحسن إليك حين يحتاج إلى إحسانك. اللهم ارحم كبار السن، اللهم ارحم كبار السن، وخفف عنهم ضعف الجسد ووحشة الكبر وآلام المرض، وارزقهم من يرعاهم برحمة ووفاء. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وألسنة لينة ونفوسا بارة، وأعنا على بر آبائنا.

وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدين وكبار السن حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك، ومن مات منهم فاغفر له وارحمه.

0: اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين واكفها شر المعتدين وكيد الكائدين وعدوان الظالمين ومكر الماكرين، وادفع عنها كل سوء وفتنة وبلاء. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على خير البلاد والعباد، واحفظ جيشنا ورجال أمننا وجنودنا وسدد خطاهم. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وأهله، واجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لطاعتك أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا، واجعلنا من ورثة جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا صفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.

السماء. اللهم إنا نسألك ثبات الحجة وقوة الإيمان وشرف اللسان وفقه القول وسلامة القلب وسداد العقل وبركة العمر وطيب العيش وسعة الرزق وحسن المآب ومنفعة العلم والعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار واشملنا بعفوك.

معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام، فقال: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم.

0: هم وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: أبناؤنا والمساجد. للمسجد أثر كبير على الناشئة، لما يسمعون فيه من كلام الله تعالى، وما يجدون فيه من التوجيه والإرشاد، وما يلقونه من القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح. ولذا يحرص المسلمون على اصطحاب أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لشهود هذه المعاني العظيمة. لكن بالمقابل هناك آباء أخطأوا المقصد، فجعلوا من المسجد مكانا للهو أبنائهم ولعبهم، مما كان سببا في إذهاب الخشوع والسكينة عن المصلين والعبث في محتويات المسجد، فكان لا بد من بيان للأحكام والآداب المتعلقة باصطحاب الأطفال إلى المسجد، حتى ينتفعوا من أثر المسجد عليهم، ويزول ما قد يقع منهم من العبث والإزعاج. يشرع للوالد أن يصطحب ابنه المميز إلى المسجد بعد تعليمه أحكام الصلاة وآداب المسجد، وكيف يقف في الصلاة، واحترام محتويات المسجد. فإن كان الابن غير مميز أو كان كثير الحركة والعبث، فهذا لا يشرع أخذه إلى المسجد، لأن ما يحصل منه من الإزعاج والتشويش والعبث أشد من الهدف الذي قصده والده، ودرء المفسدة مقدم. والمصلي مأمور بأخذ الزينة عند ذهابه إلى بيوت الله، فعلى الوالد أن يحرص على تحقيق هذا في أبنائه عند ذهابهم للمساجد. فبعض الأطفال يأتي بملابس عليها صور غير لائقة، أو بملابس غير ساترة، وهذا من التهاون الذي ينعكس على شخصية الطفل في مستقبله. وللمصلين دور كبير في توجيه الأطفال في المساجد، فلئن قصر آباؤهم فلا يفوت الإمام ومن معه من جماعة المسجد توجيههم وإرشادهم، مع تشجيعهم على صلاة الجماعة في المساجد والالتزام بآداب المسجد. ومن ذلك التفريق بين الصبيان وترتيبهم في الصفوف حتى يتجاوزوا ما قد يقع منهم من الإزعاج. وعلى إمام المسجد والمصلين علاج ما قد يقع من الصغار من أخطاء بالحكمة، فبعضهم يتصرف بالغلظة والقسوة معهم، وينهر الذين يبادرون للصف الأول أو يسحبهم من الصف. وقد يستدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومراد الحديث الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي. ويقوم بتأخير

0: خيرهم أو زجرهم وهم صغار، فليس هذا من الهدي النبوي ولا من الحكمة، بل ربما يكون له أثر سلبي على الأطفال. المسجد محضن التربية ومدرسة التهذيب، وأبناؤنا بحاجة ماسة لأن يتربوا في جنباته، فعلى الجميع أن يتعاونوا على تحقيق هذا المقصد العظيم، بدءا من ولي الأمر وإمام المسجد والمصلين، وأن يحرص الجميع على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز ما قد يقع من الأطفال من إزعاج أو عبث، حتى يستفيد الأطفال من هذه المدرسة الربانية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

0: جنة الأرض.
1: اهتم الشارع الحكيم بإعمار الأرض، وكلف سبحانه وتعالى عبده الإنسان بتلك المهمة، وجعله فيها إلى قيام الساعة، فهو في شغل دائم بإعمار هذه الأرض مبنى ومعنى. ومن جوانب ذلك الإعمار الاهتمام بمخلوقات الله من نبات وحيوان وغير ذلك مما يزين هذه الأرض ويضفي عليها تلك الألوان المبهجة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة

لا كان له به صدقة. حتى وإن كانت الظروف تحول دون ذلك، إلا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينصرف عن غايته العليا في مرضاته سبحانه وتعالى وأداء مهمته على الوجه الأكمل. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنة الأرض.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في سماء

0: أظهر الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
1: إني أحبك في الله.
0: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
1: أحبك الله الذي أحببتني له.
0: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك.
0: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء:
1: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين

0: حمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله: إن

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم. دعاء

0: السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروه.
0: اللهم رحم

0: رواه أبو داود.
1: الله الله ربي لا أشرك به شيئا،
0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله،
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال،
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله،
0: متفق عليه.
1: الله أكبر،
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق، صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت،
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: الله

رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله

0: الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك:
0: سبحان

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

0: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة القصص.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من سنن يوم الجمعة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس في ظل وجود ما يشغل الناس اليوم من الملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأوراد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وهي من الأمور

0: الأمور التي بدأ الله عز وجل فيها بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يسن لمن دخل يوم الجمعة المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأن يوجز فيهما أن يخفف في الركعتين إذا كان الإمام يخطب. دخل المسجد

والإمام يخطب لا يأتي ويجلس فقط، بل يقوم ويصلي ركعتين ويخفف حتى يدرك مع الإمام الاستماع والانتفاع بالخطبة. ومما يقع للناس في زماننا مما نلحظه في خطبة الجمعة هو أنه يدخل أحيانا بعضهم مع الأذان فيمكث يردد خلف الأذان، وهي سنة مشروعة، غير أنه يصلي بعد الأذان حينما

0: الفعل بين أن يردد خلف الأذان وبين أن يستمع للخطبة، فإن الاستماع للخطبة أوجب وأكد، وعليه فمن دخل إلى الجامع أو إلى المسجد والخطيب يخطب أو الخطيب والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ركعتين حتى يتسنى له ألا يفوته شيء من خطبة الخطيب وينتفع بذلك.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الزخرف، يدلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الزخرف، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. الله

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: على الود والألفة.
0: هنا أثير الروح.

0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا،

إلى ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن

يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: ما يقال قبل الوضوء،
4: بسم الله،
3: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
4: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
3: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
4: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
3: رواه الترمذي.
4: سبحان

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد.

0: منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: متفق عليه.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم.

0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر.
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح،
0: رواه النسائي والدارقطني. ما يقال عند سماع المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان: من قال حين يسمع النداء

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً.

0: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: جنة الأرض
1: خلق الله سبحانه وتعالى النباتات متاعا ومنفعة للإنسان وآكلة العشب مثل الأنعام التي تخدمهم وهي صحيحة ويأكلونها وهي ذبيحة، فهي في النهاية متاع لهم. قال تعالى:

0: صدق الله العظيم. وقد نهى الإسلام عن إيذاء النباتات والإضرار بها وإتلافها لغير فائدة، لأن من شأن ذلك أن يخل بالتوازن البيئي، وبه تدمير للإنسانية وإفساد للبيئة. وقد أمر الإسلام بالمحافظة على هذه النعمة العظيمة والتخلص من كل ما يسبب إفساد النبات.
1: جنة الأرض.

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة

أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الدقائق المعدودة أتحدث معكم عن أحكام صلاة الجمعة، و سميت الجمعة بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها هو أفضل أيام الأسبوع، ففي الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. إخواني المستمعين، شرع الله عز وجل في هذا اليوم اجتماع المسلمين لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل، سورة السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب.

فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن فيه ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام القيم في كتابه زاد المعاد، فأوصلها إلى 33 و100. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا نقف إخواني المستمعين مع بعض أحكام هذا اليوم المبارك. فمن أحكام هذا اليوم أنه يستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، قال صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بالمعروف فقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة وكلموه فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت. قال العلماء: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها، انتهى كلامهم. ويلاحظ
أن هذا الذي

نبه عليه أهل العلم لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه، ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولأن العبث يمنع الخشوع. وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك. وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام، لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يصح، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. ومن أحكام الجمعة أيضا: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرا. ولا تجب على امرأة، قال ابن المنذر وغيره: أجمع ألا جمعة على النساء، وأجمع أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ويشترط أيها الإخوة لصحة الجمعة: أولا دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول وقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. الشرط الثاني: أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين يطلبون في الغالب مواطن المطر وينقلون بيوتهم. وهنا فائدة يا إخواني: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه البيهقي، وأصله في الصحيحين. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. الشرط الثالث: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. ومن شروط صحتهما حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله والوصية

بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال الإمام ابن القيم: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. هذا ما قاله الإمام القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة. ومن أحكام الجمعة أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب الإمام على منبر، لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. قال النووي رحمه الله: واتخاذه سنة مجمع عليها، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. ومن سننهما أن يخطب قائما، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق. ويسن أن يقصد تلقاء وجهه المأمومين، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل المستمعون وتنفر نفوسهم من إطالة الخطبة، ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو الخطيب للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج الأئمة المتبوعين. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة

0: والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين ركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل مقصود. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة يوم عظيم جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، أي يوم الجمعة، فمن جاء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة أن يحرص المسلم على أن يظهر في أحسن زينة، وأن يكون في أبهى حلة حينما يقتضي الأمر اجتماع مع إخوانه المسلمين على عبادة عظيمة في بيت من بيوت الله تعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.

باب السماء. اللهم أحسن خاتمتنا وثبتنا عند الموت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد ذرياتنا هداية لا نشقى ولا نضل بعدها أبدا.

رب العالمين. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟

0: قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة منها، فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني: حسن لغيره.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: لبيوت الله تعالى مكانة كبيرة ومنزلة عالية في كثير من الأحكام الشرعية، ابتداء من الدخول إليها وحتى الخروج منها، وما ذاك إلا لأنها مأوى لأفئدة المصلين وراحة لقلوب العابدين. ومن الآداب التي جاءت بها النصوص الشرعية أخذ الزينة وارتداء اللباس المعتبر عند أداء الصلوات الخمس والجمعة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالزينة لا بمجرد ستر العورة، بل يستحب للمسلم أن يلبس أفضل الثياب عند قدومه لبيوت الله تعالى ووقوفه بين يديه سبحانه. وأخذ الزينة مطلوب للصلاة، سواء أكانت على انفراد أم في جماعة، وهي للمسجد ألزم، مراعاة لحق الجماعة وتقديرا واحتراما للمجتمع المؤمن. ومما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن ينظر إلى تصرفات بعض المصلين في هذا الأمر يجد التفريط في صور وأحوال شتى، فمنهم من يلبس من الثياب ما تنكشف به عورته عند ركوعه وسجوده، ومنهم من يلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورته، ومنهم من يرتدي ملابس لا تليق بالمسلم، وبخاصة في بيوت الله تعالى، كأن تكون ملابس نوم أو يوجد عليها بعض الرسوم والصور والكتابات وغير ذلك من التصرفات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدهم دعي لمقابلة آحاد الناس

0: أو ذهب إلى عمله لما ارتدى مثل هذه الملابس. والأصل أن المسلم يعظم ما عظمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يبين لمن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر عورته عند ركوعه وسجوده أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن انكشف منهما فوق الركبة أو انكشف أسفل ظهره فقد انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة. وأما الذي يلبس الملابس الضيقة فإن كانت شفافة يظهر منها لون بشرته فصلاته باطلة، وإن كان لا يظهر وكان في هذا اللباس تحجيم للعورة فأقل أحواله الكراهة. وأما لبس الثياب التي عليها الصور فهذا من مكروهات الصلاة لما فيها من إشغال المصلي لنفسه وإشغاله لغيره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته نزعها وقال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فالواجب علينا جميعا أن نحيي هذه السنن، وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا، وأن نحتاط لصلاتنا مما ينقص أجرها أو يبطلها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: بسم

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية:

وغدا وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى

0: الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: طهارة المساجد ونظافتها من أروع قصص المسارعة إلى الخير، قصة تلك الصحابية التي كانت تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. وفي أحد الأيام افتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت ليلا وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبهم وقال، أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها؟ ثم قال، دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها وقال صلى الله عليه وسلم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فكان هذا التكريم منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة دلالة عظيمة على شريف هذا العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف وتهيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وقد عهد الله إلى نبيين كريمين بتطهيرها من الرجس والأقذار، فقال سبحانه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن المبادرة إلى تنظيف وتهيئة وتطييب بيوت الله تعالى من القربات العظيمة التي ينال بها المسلم والمسلمة الأجر والثواب عند الله تعالى. ففي الحديث، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، فذات مرة وجد نخامة في جدار المسجد فحكها وأزالها، ثم نهى عن البصاق في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم، والمسارعة والمبادرة من أصحابه رضوان الله عليهم، يدل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة على المسلم أن يحرص عليها وأن يكون له نصيب من الأجر والثواب فيها. فإذا تأصل ذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر ثقافة عند كل مصل يأتي إليها، كل بحسبه وبما يستطيع. فلو أن كل واحد أزال ما يجده من قذر وقام بترتيب ما يلزم ترتيبه من المصاحف والمناديل وهكذا في دورات المياه من المحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، لذهب كثير من التقصير الحاصل في بيوت الله تعالى. فنظافة المساجد وتهيئتها من الواجبات العامة، فينبغي التواصي بالهدي النبوي والتذكير ببذل وتفاني الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم بيوت الله. ومما يذكر به في

هذا المقام أن يتعاهد كل واحد نفسه، فلا يقع منه تقصير أو إلقاء للمخلفات في غير المكان المخصص لها، أو أن يصطحب الأطفال

0: ويبادر إلى تعظيم وإكرام بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: على وجه الأرض،
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح، أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان.
1: اللهم
0: اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة إلى لقاء ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي يجعل وقته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الجمعة، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا إنما يدل على عظيم القيام بهذا العمل الجليل، وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم

فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة سبأ. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ما هي الأدلة على أن الله عز وجل مطلع على قلب الإنسان ومطالب الإنسان بطبيعة الحال أن يحافظ على سلامة قلبه؟
3: الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الله تبارك وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله تبارك وتعالى كما قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه

0: عليم بذات الصدور. وقوله جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا وجب على العبد، وأيضا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم أو إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلب الإنسان هو موضع نظر رب العالمين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كثير من الناس، حتى بعض الذين يصلون ويصومون، يصلي ويصوم ويقوم بهذه الطاعات بس يبي أجر، يريد الأجر، يبي يدخل الجنة، لكن هل قام بها محبة لله؟ والمحبة من أعمال القلوب، المراقبة من أعمال القلوب، الحياء، الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، التقوى، كلها هذه من أعمال القلوب. فكما يهتم الإنسان بالأعمال الجوارح، عليه أن يهتم اهتمام أكثر، والاهتمام الأول بقلبه. الإخلاص، وين مكان الإخلاص؟ قلب الإنسان.
1: هل بالضرورة بأن تكون الجوارح مصدقة لما في القلوب؟ يعني أن يكون ما يقوم به الإنسان من أعمال بجوارحه، أن هل يلزم من ذلك أن يكون بالضرورة مصدقا لما في قلبه؟
0: لابد، لأن الانطلاق من القلب. لو قام إنسان بحركات الصلاة دون نية الصلاة وأنها لله، لا يثاب على صلاته، كمن يصلي رياضة. يقرأ القرآن الكريم ليس تعظيما لله وحبا لله وإثقالا لموازينه بالحسنات، لا، يقرأ القرآن يقول بس عشان أطرد الشياطين والجن من البيت وأحمي نفسي بس. يتصدق، ليس صدقة ليست لله، يقول أتصدق، هذاك يقول أنا أتصدق لكي يقال عني كريم، وهذا يتصدق فقط بس بنية الشفاء، يبي الله يشافيه، لكن مو بتعظيما لله وأن هذا أمر من الله وأنها عبادة جليلة يعمر بها آخرته. فهنا أو الإخلال بالإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه
1: فليعمل
0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا وأنت، أنت تنظر إلي أصلي، وأنا أنظر إليك تتصدق وتقرأ القرآن، ظاهرنا عبادة، لكن قلبك أنت فوين وقلبي أنا وين؟ هذا علمه عند من؟
1: عند الله،
0: عند الله تبارك وتعالى. ولهذا على الإنسان ألا يتدخل في أعمال قلوب الناس. مثلا يتهم هذا، يقول هاي قاعد يرائي، هذه منافق، أو هذه عمله مو لله، أنت ما تدري إيش في قلبه، عدل ولا لا؟ فأعمال القلوب هذه مهمة، التوكل والاستعانة والخشية والخوف والمحبة. يعني من اليوم يصلي ويعبد رب العالمين محبة لله، تعظيما لله. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد. الآن، الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: صلاة الجمعة فرض عين على الرجال دون النساء، والمرأة لا جمعة عليها وتصليها ظهرا، ولو حضرت الصلاة جاز لها ذلك وسقطت عنها صلاة الظهر. وقد ندب الله عز وجل عباده إلى هذه الفريضة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم من قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون

أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة

تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون

أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العلي

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم

معنا بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما

إنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

حسنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة

رحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

اللهم يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب.

يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد ورازق العباد، اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية.
1: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، المرونة والعقلانية والتسامح وضبط النفس من الوسائل الإيجابية التي تحافظ على علاقة زوجية مستقرة بين الزوجين.
0: تغريدات أسرية.

0: لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
1: أسئلة
0: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام 7:30 عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأنبياء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة ياسين.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء، وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع.
2: بسم

0: كنا وإياكم مستمعين مع تلاوة عطرة مباركة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. السؤال الأخ محمد شيخ علي.
2: نعم.
1: ذكر مسألة الوقوف في الطرقات، الوقوف السيارة في الطريق.
2: نعم.
1: يعني هو يمكن يوقف عند برادة مثلا أو بنك أو شيء يعني، فهني يعني يحجز الطريق.
2: يعني الكل يعرف الجواب، حتى هذا الذي جاء ووقف في الطريق وتسبب في إيذاء الناس وتعطيل الناس، لو جاءت سيارة أخرى ووقفت أمامه وهو مستعجل يتضايق، وإذا قيل له يقول أدري أن هاي غلط لكن شو نسوي؟ لا تقدر تسوي هذا الفعل. بارك الله فيك، لا شك فيه إيذاء

0: للناس في طرقهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه. وقال في حديث: من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه لعنته. ترهيب شديد
1: خطير يعني.
0: من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه يعني عليه لعنتهم. يعني لو لعنوه كذا يعني كأنه يستحقها. فالأمر خطير يا أخوان. تعطيل الناس بأي حق، بأي حق يأتي صاحب السيارة ذكرا كان أو أنثى ويقف في وسط الشارع ويطلب له كيس خبز بمئة فلس، ولا يطلب له شاي كرك بمئة فلس، ولا كوب قهوة، ويعطل له عشرات السيارات وراه ويؤخرهم. لا، ليس من حقك. يقول لحظات، ولا لك حق تأخرهم حتى نص دقيقة، ما إلا شيء ضروري، أمر طارئ.
1: إحنا يعني الشيء بالشيء يذكر شيخ علي. نعم. تذكر في رمضان.
0: نعم.
1: جاءتنا مكالمات على الوقوف الخاطئ عند المساجد.
0: عند المساجد ولا في أي مكان؟
1: في باب أولى يعني.
0: في أي مكان إن كان، لا تؤذي الناس يا أخي. أوقف مثل الأوادم، مثل البشر. أنت آدمي، ولد آدمي، وأنت مسلم، لتظهر آثار صلاتك، آثار عبادتك، آثار أخلاقك على سلوكك، تصرفاتك في السيارة وفي الشارع كذا مع الناس. مع أبسطها يا أخي، توقف في الموقف، تصفط سيارتك بحيث ما تؤذي الناس. يا أخي أوقف شوي بعيد وأنزل. الناس يشتكون من الضغط، ويشتكون من السكري، ويشتكون من التخمة، ويشتكون من من من من، وهو براضي يتحرك خطوتين. إيه، ما الذي يحصل للناس؟ ما الذي يحصل في موقف ما تريد أن تنزل؟ الأمر كيفك، راجع لك، لكن توقف وسط الشارع هذا ليس لك. أعطوا الطريق حقه. فالإنسان يخرج من بيته يخرج محترم. فلا تؤذوا الناس في طرقهم، أعطوا الطريق حقه. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والله المستعان. الله يصلحنا وإياهم.
1: اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ علي.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء عمه.
3: بسم الله.

ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يجير ولا يجير.

الوجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: جنة الأرض

0: الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش على سطحه بما فيه من يابسة وبحار وما عليه من جبال وما في جوفه من طبقات وما يتصل به من غلاف جوي وما تشتمل عليه يابسته من صحارى قاحلة وغابات خضراء وما يحويه من مخلوقات صغيرة في الحجم عظيمة في الخلق. الأرض هي المكان المناسب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للإنسان وسخرها له لينتفع بها ويصلحها، فخلقها سبحانه في أبهى صورة وهيأها للإنسان ليعمر بها كل ما ينفع حسب ما أمره.
1: جنة الأرض،

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشعراء. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يونس عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يونس عليه السلام.
0: أينما كنت،
2: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
0: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة،
0: أثير الروح، أثير الروح، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت.

0: بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.

كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم

لهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب